سوف واحدة جديدة من أندل دين دواليبا دكا ترينينج سيزن فويد نالي سوهم بي لادا لي ينو انتيا جورنين او كل واربعين تانا تا بيس تا فورتي في النوم بويهات وانا جمع تاي بيس إيفا امبدال لسينا سبايرو Great Expectation ارنشينا تاملا في النوم بويهات تانا اللو الجمع ورشفينا حفنا فيدباك تالجند واردي كدر لحفنا منكم ردو لو كل في النوم بويهات تانا برا كنت فورسي تلف شهاجة البيرخ Ma stajx isma laqwa 40 tana, xarru kaza. Toqx li kwita, ċekja l-lista kolla bay.com.mt/top40 għandek issiba kolla ġurnata minn hemmhekk.

وانا من الجروبس الفافوريت تي اي داون Destiny's Child Say My Name فوق بي وينا قادني تبالستاش نمن لفوق الانستغرام في تي اي ديجا اتدار حافنا نيس يبرباراو الهالوين السا ينا نورمال من تنكون فيرا لاست منت بش نسيب شو كوستوم وقاس نشي ديكوريشنز وكا الهالوين يجفيري ما دقس كما اتدارا نيس اللي قادن يشو الكوستوم من قبل ويعملوا ديكوريشنز في الدار وكك إيس دي اتدقى دقرا اليوم هذا وترابسو كل وانتي ابات لنقرا فوق 9-0-8-9-7-4-C-N-T ويهت من داون الناس اللي دجا عادين يبرباراو على الهالوين.

0: منهم بدين، واحدة من الكبار ديسكو لاينز دوبروك بويز على طول البابليك هوليدي اللي تقولنا بلسة فوق بي نقوم لدعب نتكلموا نعرفوا في الفاتة الزاتة وراء أليكس وارن ولا هندرسون بـ I Am.
1: The countdown is on. Tell me where the party at. And the cash needs to be won. One.
2: Say breakfast is getting bigger than ever. And to celebrate, we want to put 5,000 euros in your pocket.
1: But only if you can find our presenters.
2: Come find me at a